كان بقى زيت أو بترول مثلا، جاز أو غاز أو بنزين أو شيء من هذا القبيل، بدأت الناس تستخدم هذا الوقود. كان زمان الزيت، زيت الزيتون، زيت والزيت معروف من قديم من أزلي، نتيجة عصارة نباتات معينة يقوم يجيب منها إيه؟ زيت. فيعمل إيه بقى في الزيت هذا؟ يجيب الشيء اللي ربطه في الخشبة في المشعل ويضع عليه الزيت، فيدي عمر أطول في الإضاءة ويدي قوة أكتر. مع الاختراعات وتطور الدنيا بدأ يعمل إيه؟ فتيل مع الزيت، ويضعه في إناء. كان زمان كوز من الصاج وليه فتحة ضيقة يخرج من خلالها فتيلا أو شريطا ويحط فيها زيت، ويوقد رأس الفتيل من فوق، يوم الفتيل يسحب منين؟ من الزيت. التفتوا لقوا ان الفتيل ده الهوى بيجيبه يمين ويجيبه شمال، قال طب ما نحكمه بايه؟ بزجاجة، صحيح؟ منها تمنع عنه الهوى الكتير، لان لما بيجيله اكسجين كتير بيحرق منه ياما، بيطلع كربون اسود اللي احنا نقول عليه الهباب. وما انا لما احكمه في زجاجة مني اخلي اللهب لا يذهب يمينا وشمالا، واقلل نسبة الهواء معاه فلا يدخن الا قليلا او يقلل من نسبة الدخان. مش هو ده التطور اللي احنا مشينا فيه؟ بعد كده طلع موضوع المصباح الكهربائي، وطلع بعد كده النيون، وطلع بعد كده ايه الليد، وطلعت الموفرة والمش عارف كل ماذا، ولا زال الامر في تقدم، صحيح؟ طب لما يجي النهار يطلع، وتطلع بقى ايه؟ نور ربنا، نور الشمس، كلنا نعمل ايه؟ نطفئ السرج التي صنعناها. لذلك الشعر بيقول ايه؟ بيقول الله اكبر ان دين محمد اقوى واقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع النهار فاطفئ القنديل. يبقى لما يطلع النهار كلنا نعمل ايه؟ نطفي القنديل، لان الشمس بتاعت ربنا. حتى واحد يقول لك يا عم نور ربنا طلع خلاص، صح كده؟ خد بالك بقى معايا، ما دامت الشمس التي خلقها الله اذا ما طلعت كل منا اطفأ سراجه، اليس اولى حينما ياتينا نور الله المعنوي ان نطفئ نحن انوارنا المعنويه؟ الله، انت قصدك الله، هو احنا مش كل واحد عمل له نور؟ ايه النور؟ النور يمشي به يعني، ده حط قانون، وده حط منهج، وده حط مش عارف ايه، وده حط فكرة معينة، وده تبنى طريقة معينة. هي دلوقتي حضرتك الافكار اللي جت عبر التاريخ منبتها ايه؟ اساس الفكرة منبتها ايه؟ ان هي امور بشرية، يقوم يجي واحد نقول عليه احنا مفكر او صاحب ايه مذهب او صاحب طريقة، بيحاول يجيب طريقة تريح الناس وتسعد الكون. مش هو الموضوع كده ولا ايه؟ يعني مثلا خد على سبيل المثال موضوع الماركسية، جه منين؟ ان كارل ماركس في روسيا، وكان في العصور القديمة كان في الناس مقسمة لطبقات، ودي طائفة النبلاء، ودي طائفة الخدم، ودي طائفة مش عارف مين، ويميزوا ويفضلوا بين الناس. وقع في غرام امرأة وكانت من طائفة النبلاء، اعلى من طائفته، وكان من الصعاليك، فكانت الأعراف تأبى هذا، ومحصل عنده نوع من العقدة النفسية. قال لك طب ما نخلي الناس كلها إيه؟ كلها زي بعض، لا غني ولا فقير، نزع الملكية وتبقى اشتراكية وتبقى إيه؟ يعني ماركسية شيوعية. وقال لك لا حياة، لا إله، والحياة مادة، ويقوم بقى ما يبقاش في شرع، وفي كلنا تيجي الدول تملك المال كله، والفرد مالوش الا اكله وشربه ومش عارف ايه. اسعدت البشريه ام اشقتها؟ اشقتها. جي على النقيض، جت فكره الراسماليه، انا عايز راس مال، اجيب مالي من دمك، من عرقك، من طب والاسلام مع دول؟ لا، الاسلام في حاجات يجعل الناس فيها شركاء، وفي حاجات لابد من راس المال فيه. يبقى الاسلام له راس مالي وله اشتراكي، اسمه اسلام وبس، منهج نور ربنا. يبقى مفروض كان ينبغي على العالم لما يجي لك نور ربنا ان انت تقول ايه؟ تتبع بقى النور ده،
ينور لك قلبك وينور لك حياتك وينور لك دنياك وينور لك آخرتك. ده المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مدام قال لك آيات مبينات أو مبينات، البيان بيجي من النور، صح كده؟ وبعدين مدام قال لك وموعظة من الذين خلوا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، جاب لك بقى بعدها على طول: الله نور السماوات والأرض. الله نور، نور السماوات والأرض. يعني خد بالك أن لفظة نور يعني الله سبحانه وتعالى هو منور السماوات والأرض، منورها بالهداية، منورها بالأرزاق، منورها بالأخلاق، منورها بالوحي، منورها بالإرشاد، النور المادي والنور المعنوي. طيب هل إن حضرتك بقى خيالك يشطح كده وتجسد الذات العالية أو تشبهها؟ يعني واحد بقى يروح بقى يقوم يتخيل ويقوم يقول إن ربنا سبحانه وتعالى يشبه بقى أو يكيف أو يمثل. واستدل أصحاب ذلك الفكر بأحاديث مثلا منها إيه: هل رأيت ربك؟ حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا. رأيت إيه؟ نورا، يعني رأيت نورا. فيقوم بعض الناس كده عقلها: لا يا أخويا، لا لا لا لا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يبقى حضرتك ما تقص الأمر على الذات العلية أبدا، لأن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى لما نقول الله نور السماوات والأرض زي ولله المثل الأعلى، لما نقول إن العالم نور المسجد، العالم نور إيه؟ المسجد. أو نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور المدينة، صح كده؟ يبقى معناها أنه منور المدينة تنوير معنوي بوجوده صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حتى كان بعض من يثنون على رسول الله يقوم يقولوا إيه: يا نور المدينة، يا حبيبي، يا نبي، هلالك علينا منور يا نبي، يا نور إيه، يا نور المدينة، يا حبيبي، يا نبي، هلالك علينا منور يا نبي، يا حبيبي، يا نبي، إلى غير ذلك من إيه، من الأقوال. يبقى حضرتك هنا لما نقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض. عشان إيه بقى؟ ما يجيش واحد يقول لك ربنا نور، طب قوة النور إيه؟ ويبتدي يقيس النور بقى إن ربنا نور بالنور اللي هو شايفه في الدنيا، نور شمس، نور قمر، نور لمبة، نور نيون. لا لا لا لا، ولا شيء من هذا إطلاقا، لأن الله منزه عن التكييف والتشبيه والتمثيل. وضحت؟ الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. طيب مثل نوره برضو مش نور الذات، إنما مثل تنوير الله للسماوات والأرض كإيه بقى؟ وبعض العلماء بقى جاب نوره، قال لك الهاء عايدة على مين؟ عايدة على ربنا. لو قلنا عايدة على الذات العالية يبقى مثل تنوير الله، خلاص احنا قلنا بقى مفيش مثال لربنا. وبعضهم قال لا، دي الهاء عايدة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما هو النبي نور، احنا أمة، ربنا نور، وكتابنا نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب، ونبينا نور، يا أيها النبي إنا أرسلناك إيه؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما ربنا قال قد جاءكم من الله نور، النبي نور وكتاب مبين. فنبينا نور وكتابنا نور وربنا نور، الحكاية كلها إيه؟ أنوار فأنوار. وبعض العلماء قال الهاء عايدة على المؤمن، حتى قرأت في الشاذ غير المتواتر: مثل نور المؤمن. مثل نور إيه؟ المؤمن. يبقى لو أنت عايز تقول إن الهاء عايدة على الذات العالية مش نور ربنا، لأن مفيش حاجة متعلقة بالذات لها مثل، يبقى مثل تنويره. إحنا يا أخويا في الكلام الدارج العامي بتاعنا، مش ساعات حضرتك تدخل عليا تلاقيني قعدتم تقول لي منور يا مولانا، ماشي، تقول لي إيه، أو منور يا شيخ مثلا، صح كده؟ أنا أقول لك إيه.